0: كتبها المبدع الأستاذ كريم العراقي هي شوية كوميدي، يعني كوميدي
1: طلع شخصيتنا الحقيقية شوي،
0: الشخصية المتزوجين أثناء بالبيت مرات من إحنا نقول بالعراقي يتناقروا مع بعضهم،
1: إحنا نقول في تونس
0: نكد يعني شوي هو يصيح مظلوم وهي يصيح مظلومة وما تعرفي مين بهم المظلوم الحقيقي.
1: يلا نغني ساعة،
0: يلا نغني
1: يلا ساعة، ساعة.

عاقبني الحب وعلمني الرفض بعيد هددني الحب وعلمني الرفض ما هي هددني الحب

0: محمد مدريد القادر تورني حكيمة ليلات يحيى بدر أخوي عرب الصديقية محمود الجابوني لاكوكي شعر من البليدة
1: السيارة
0: الشاب يوسف خويا أميليون
1: في الأزنام معسكر
0: بالسفيان ودار الحياة إبراهيم شوفو زهير بارسا
1: في دخل يزيد سلام.

يحيى دوغا وعرف كيلة وقع لي فيديو غكتو عنا أمل ميريديان داو نرمينا والكابيطالا محمد التيفو صفيان قفودا يحيى جمال بيسكر أميار فؤاد التبري من عمر خويا عرب سمرات

0: هلي ما عندي فلان باني سعي البيضة سحلة والبيضة يا عيال البيضة بشرى قلت لك احيا البارسا بشرى هذه مصطفى اخويا معك بانيسا هذه زوج معك بشرى قلت لك احيا البارسا بشرى
1: افيام بريزونت ميلان سريس

0: Merville, Franceville, Deauville et Dives-sur-Mer sur le 98 FM.
1: AVM, Mani, Hedi, من عماني حليم خويا ما سمعنا

حديدي انا من عدهوري منار يحيى سليم تركي محمد تركي الشيخ نادير لا يا الشيخ ميدا ليكيباج اون جينيرال راهي حليم الهواري شوف كادر صغير

باين عليهم وعلاش ما يشموناش يا باسكو خير منهم وعلاش ما يبغوناش

قلبي معدوم من هوا مكمول الزين راني يا سامعين من حب وفا قلبي معدوم من هوا مكمول الزين راني يا سامعين من حب وفا في خاطر من هويت شعلت نار البين ونفضح لي شاين كميت والصمولة يا مهبلني هويت يا مهبلني هويت

وفي حياته ميات جية كل شي تنجرب تحقيق في كلامي الحمام اللي هو لفتو مشى علي ما تبالي مسمع صوته في رصادي.

طويل الحجار يرد الجوف لون عيد محاني الجبل بصوتي كل يوم عيوني بدموع حكوي

رسول أجل من عند الكريم تولي البن والدرية عبد ما يمنى سبق في حكامه ربي عالم القضية في العفون السعلوب رسولنا الثامن.

0: في مين وحاو خلاصهم المكنين حلو للعلماء الجحيد ملو قدرو ما يلوم زيار وين يظهر عمو مسكين في بحر الطميد السلام نهيبو الشياق في كل غاية والشراف اهل البيت بيهم على علامي طعب شيخي ظاهر في افريقيا الشمالي.
1: Escuchemos los gritos de la naturaleza. Por nuestras acciones, inocentes mueren.

يجيب خبر يا وخيي على فايلو يلعبو رجليه ما بين قلتا وسواقين ما يجيب خبر يا وخيي على فايلو يلعبو رجليه ما بين قلتا وسواقين